الطبع هو دؤوب الذي قابل للتغير، سيل لا مصدر له، سيل يعود لي ولأخريات، للنساء الميتات، لا بنتي الصغرى قريبة، صوت ابنتي متردد أو هادر، أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد، تحمله عانيا، تكتنفه، تدفعه، تسحبه، تملأه بين الجسد والصوت، هكذا تمضي محطات مطوقة ولكنها تمضي كتابتي.

0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Nana ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaqna al baqa. Tsallaqna al jibal wa barra al masaib. Nana fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mante, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes,
7: bruyantes, éclatantes.
6: Nana radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fad l'hayat dial kouadat, t'aldemna fad l'hayat, ma ktibta kanعيش, la jina chufu fad l'blad, la hayat l'عيش, بغينا نعرفو fad l'blad, وش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف, علاش fad l'blad, إذا بغيتي توصل سكت مشى فوق السيف, بغيت نبيع نشري في الحرام, ضميري ما باغيش, شاقول العقل يتكلم, هاد المحنة غادوز, نقطة بنقطة غايدوز, غايحمل الواد وغايدينا معاه كاملين, علاش fad l'blad ما عندنا فيهاش لا رؤاس. عندنا واحد رئيس كبير اسمه الكاراتي مخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي